وما صبابة مشتاق على أمل من اللقاء كمشتاق بلا أمل. متى تزر قوم من تهوى زيارتها لا يتحفوك بغير البيض والأسل. والهجر أقتل لي مما أراقبه، أنا الغريق فما خوفي من الهجر.

الشارع نحب راسها الفن مش كيما قالوا كان جيت تمشي راسك كله دارك ما نعرفش مش سيئة انا مرأة نمشي بسيطة عندها مش بعد بسيطة

0: جمع هون جمع هون دخل مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصة اللي انت كنت تحكي عنها على البلوطة؟ لا لا مش سامع علي صوت مرو قول لي كده مرو كنت فين؟ احكي لي
1: راكب تاكسي بمستونس وشايف منظر من ذوقي وحدة كتكوتك قاعدة قدامي لابسة اخضر فستق